0: ويلنا من بير بقوم نمكو أي لحان ومكت ديكاي كم أبوت جري ترسي كي دارم كي بكم مشيدا تومان تومان با دارم كي لسون بسينا تومان تومان با إفوري ممين كيا تخوندونا كيلا بغمون كيا دا
1: بغي مرم أمسون ميوي بنا چت كدبني تي سنگي مرم دا مريك چوم ننغان بيك ري يام فزك ري أين كنامت كي موت بو لالي حينا يتشبك بامجدي أيكوين أوريبا كنغي بابون نمك أشي مهو شاكي خوشيم كي غن منون داني أدونا أهان بنا إشور ني أدوغا مهو شاكي خوشيم نا إشور كي مغن ني أيكوين إشور كي مغن كارينو كوبنا نينا بچنغي إشور نا أران بمون أمت دا جغت سنگبت تي أجوم بمون دا جغت سنگبت لي مانا أريبا كيابو لويشلي أنو بكيابو سيم